0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرت قرآن كيو مهرغدي مندر بارغد 21 منت 43 سكنتو أدو سومو ديگند وني ديوهرات جيگادو.

رسوانت طاهر وانت عزيز وانت حكيم وانت الله ان اردتكاي بمغا واها تكيچه تسبيح حكيته.

0: ummiyunge tere eurenge tere in rasulag fonuvi ekalange ekalange aittan eurenge macha ekalege faanu kiyawa devate adi euren tahir kurabate adi fotai hikmai eurennan uganna devate ege kurin euren tibi faalwe bayan vegenwa uredume ga kan kashware
1: وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم
0: ادي اكليغ فان فنوي يورينغ تيرين اهم بايغ غات وسمي يورني يورينغ تيرين ادي نان بايك ادي اكلانغي عزيز وانت حكيم وانت رسكلانغي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميد جي أسر نماد وغتو جي بانجيا بانجي دوا ماليا مالي كاري غرد تكا ميد جي أسر نماد وغتو تنگڑي تيري ساتر منتك دي ميگنس ديني كيري تقروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر

أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون

خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون.

سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. دم مكيبي سورة القلم تريس هتر ونايت فشاقين سورة فانساس دون آية ونيلا ميدقم في لاول أم فرطما شازلينك يا بدر.

0: سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ.
1: زَعِيمٌ عَيْنُكَ إِبِفِرِي زَعِيمٌ تِرِوَاغُتَ مَدُّ قُرَانِ

0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة
1: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ترهقهم ذلة إتان غراغ سكون كين هادن جهني
0: بارو
1: كورن في رنغلا إنجا تر كيما كما كون دانا
0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة
1: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلة
0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون

0: هدى وهو مكظوم مكظوم يارو كاف سكون فريها مكون لا فدين ضاء مك ضو ضاء مك ضو ضاء أبا فيس وبو فيلي أدا كوريس سكون أدا كوريس الضاء إفريها مصفة استعلى إطباق جهر فريها مكون الجهنة
1: فاصبر لحكم رب

0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة.
1: بتانجا ترهقهم تاج أبا فيدن راسكن تر تر تفخيم أدا كورن جهنجا.
0: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين.

أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ. فَاسْتَفْتِهِمْ

0: يعون يوم يكشف عن ساق وتانجا إدغام فريهم كله
1: يوم يكشف عن ساق ويدعون
0: دال سكن ويود
1: يوم يكشف عن ساق ويدعون
0: ياق أبو في الفريه من وق داسكو يودعونا يودعونا يود
1: يوم يكشف عن ساق ويدعونا إلى السجود
0: يوم

0: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
1: سنستدرجهم دالغا قلقلا وارغا هفاتران دا هما قولي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون
0: سنستدرجهم من حيث
1: سنستدرجهم من حيث
0: سنستدرجهم

0: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: صدق الله العظيم.
1: ميا حسابو ميا دوگه مي فيلاور ني مالانا اراده كوروي ا فيلاور كاي كيگه بدل كولمگه امي دوگه وكيولن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسيبي ميريك إشارنا ما دواغوتك بانجيا بانجي دعا مالي أمالي كاريغا وارتك ميريك إشارنا ما دواغوتك حقا دي تيريس أمينتك دمي كنستني كيرت غروان كيبون

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري أبي فرنس ورغم أوفا ويركا مانجدمون فقه السنة مولين آ برنامج جنستين مامي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي برنامج ألغن مامي جنستيني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغي ديوهي ترجمة. می فوی دیوی با ترجمه کور وافرنی احمد فاروق محمد پروگرام گا میهار الگن می میگنستنی فیکو سننگه ہیو ونا بہ گا ہیمننی رودیا گولن ہری معلومات فوت گیمن بہتا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیمن ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج عالقرن ميغانستيني السيد سابق ليو وفافا فقه السنة مي فوتوغ ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا وفافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں می گنستنی فیکو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا می ہمننی رو دیا گولن ہور معلومات فوت گے منے بہ تا اتر تفصیل کو دی وی استاد احمد مامون فوت گے منے ایت تا حدیث تا ودار وی دی وی القاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا می گنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: بوري لوكرا دا كارنا جي فانار ورا كاد دوس نوني امس فهم بيس بينو كو فاين غان نير ديمبالا دار كوري با بار كوني كول كول كا لي هام فولي فهم نه اس في تا كاري غون نه بي فون گدين هون ناني ورا صاف كو دين اين نه اي واسطا دا وا اوندو گوتا كاي چي كنترول و مون داني اي كم ميكما مي دين هي ديگو لان دا فار و مي نا گاني ديمس ديمس فار
1: ڈاکٹر ارگن میں پروگرام گا دے سما اتر سواتن اے بورے نمس دین ہوری سواتا کہ ارگن میں کوریا دانی کڑا کڑا وگت کڑا کفہ

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكة دي أم إتبار كوربي باوريا
1: ديهراج جيغي أدو
0: إنها ساترستيك ساليس نوي كيلو هرتز ميديوم ويف أرتيها نوي ميجا هرتز FM باند

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيزوي ميريغ فاتيس نماد وغوتوغي بانجي يا بانجي توا ماليا مالك ايرغارا تاكا ميريغ فاتيس نماد وغوتوي هاتر غوري سالي سيمينتك تيميغنستني كيرت قرآن كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى.